الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

ينزل إنه لفي الزبور الأولين وأن القرآن سامن من سكين للتفتفن النباوة دكا من النباوة إن صحب إبراهيم وموسى كذا كذا دكا لابار القرآن ينن أشكس كمينة في أولم يكن لهم آية سوكا فرم مكة سكي والنبي إزغلي بابا أيز أي أقوى آية yanda malamai ne bani Isra'ila sun yadda shi Abdullahi dan Salam da kullum malaman addini suke kawo sunansa wani bawan Allah ne malami ne ya san annabi a littafi fiye da yadda ya san ƴaƴansa ya san annabi ranar da annabi ya tara mutane a Madina Abdullahi dan Salam yana daga cikin wanda ya leka ina dagi haka abinda ya bada bayani yace ran da na fara ganin Annabi Muhammad na kalli fuskar sa sai nace kai wannan ba fuskar makarici bace wannan fuska bace kamar da fuskar ƙarya ba Allahu akbar yace farkon abinda na fara ji a bakin manzo Allah ya ku mutane ku bayyana

0: so yake daidaita mutane su tafi daidai. Allahu akbar. Na'am.
1: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.
0: ولو نزلناه دا من سوكا دا ونن للتافي هنا القرآن أوجهون أن دبالا رباوا با بتانا مكة سجي da mun saukar da shi haka ya karanta ma kanu bihi mu'minina da ba su imani ba sai a to mu larabawa an zo mana da harshen da babiya ba to sai aka ba su harshen da suka iya kuma ya gagare su sun iya waƙoƙi sun iya maganganu sun iya zaurance sun iya komai amma larabcin alqur'ani ya fi ƙarfin su. Na'am.
1: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم.
0: كذلك سلكناه وحكنا مكي شغل بشي في قلوب المجرمين مكي شغل بقرآني أزكاتا ودنم شكيا مكة سنجي da yawa daga cikin sun san daga Allah yake sun san fasahar Qur'ani da balagarsa amma ina la yu'minun bi ba su yi imani da Qur'ani ba hatta yarabul azabul alim har sai sun ga azaba wanda za su ganta kiri-kiri ko a nan duniya ko kuma sun zo mutuwa lokacin da na sani ba za ta yi musu amfani ba. Na'am.
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: عذابت زي كيمسو باز توباز أماني وهم لا يشعرون برسني با كما بصير التارجة تاتوشي أنتوشي كنوا أن يمكي زوشي ركلا بل ران على قلوبهم إن زوشي التارجة تيساق أتيدتي ba abin da yake wanki ta sai ambaton Allah to su ba za su ambaci sun ambaton Allah saboda ka zuciyar ta riga ta dafi. Na'am.
1: Sayaqulu hal nahnu munzarun afa bi'adhabina yasta'jilun.

0: أول ما أبي أجي خالو أخي سكس معي أخي متى كما أخي متى ولاد أمشي كان ميكوب أنا ذا إمام المصاري
1: لماذا نعلم ميكوب مني أخي متى ولاد أمشي كوكوما بعد هذه أي متى
0: بعد هذه أي متى إيه هذه أي متى سيسي أخي متى أبي

0: سيكون سنة شاء الله أن تنفس من جميع سنة تأجير الجنجي بديشان إما عجل هذيكي سنة إيطان دو
1: في كمان مساري لوكتين كيف فارع كل ديلا ودى في الجدع بكيف فارتي إذن إن أكيمي في كمان كمية عن تاري نموك إيكو أي نما
0: ما في سنة شاء الله أن تأجيرنا zaki da ana ba a ce ne ya riga da neman kuɗi ba amma zaki da ana cewa na ke son kuɗi na ke son kuɗi a lokacin sannan kuma yadda na sami yake kira waɗanda suke yin shi sama a lewa shekarun baya da ke kamar irin kamar su yake saka da kamar su irin neman mutanen yin da su yi saka ne ba sai kuma irin yana da mutaso kamar irin mutum irin yanzu shi ne

0: 97.3 Rahma Radio.
1: ربنا عبدنا ملبيك رحمه وحبيبنا الأمين على الشيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ينبغي أن يجبات جواب منيو كما دم سألوا لنجباني لكما تعمل لكال معي أحرق السياسة لفرقه ينادى كوه تنار السد جنم شبابا مسألة السياسة نجيريا أيو يتشي تدبع لأمثاني لكال معي لما su kuwa matasa su ne kashin bayan siyasa a kowace al'umma a tarihin duniya kamar yadda insha Allah ta'ala zan sokaci kaɗan akan haka amma matasan Najeriya sun sha bangon wajen ilimin da suke takawa a siyasar Najeriya a dalilin daba da ta'ammali da kayan maye da suke yi idan al'umma ce da take bayyana wata irin halayya ta matasa wanda ke haifar da sakamakon nuna daba tana ba da hoto na gungun matasa masu shan kayan maye kamar giya ko ganye ko wiwi ko maya ko roce ko benedin ko kashin kadangare da makamantansu masu ɗaukar makami suna farma waɗanda ba su ji ba su gani ba ko kuma su farma wa junansu ko su farma wa wanda aka saka su su farma sa idan ɗan daba suka shiga harkar siyasa ana kiransu ɗan banga